شوف لا تدي كده ما تدي ما تسد تدي ما تسد تدي الصبح شوف تكسي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي ما تدي